الاسد اللي هناك اخت البلد فهمتوا كيف يلا نيكل غلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حمي الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف.

وشنو الاخوان لخان وشنو تقعدش تقولي ارخم يدس لسه لشو مكانه تمو في كل كتاب لشخاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فقعد عالساكت يرحمه.

عامل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان. ما تسألنيش بعرفش كثير صوت طامح حسين راجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلقة في رصاصة جت في البرميل اصحاب اقسام دول واعلام استنى.

0: لساتني بدور على ريحة بلدي في الغربة. تركتوا لي ثيابكم وتاريخكم وراح أحافظ عليهم، بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه، ما تحررت.
1: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose senza